0: انت اللي بقول نشط
1: نشط
0: نشط نقولوا احنا لا نشط نقولوا اهل قبل الشرعة سمعت مالك تعرف انك في البلايدة احنا خاطر البلايدة كبار هدي

لين عدل وسط الشارع ايش طعمنا احنا. هاي الامر البريده وتقوم عن الشرعه عند مرومه تقول احنا نجب.